كان رخال بينك ما تربوق تيريج بامقو رباني بال أخوان قرسان رشين كاخروج اليف كشون رئيل رشيب نق كييم رشين يقبل قاكوش كوم شكر بيال قتيتيخ أتلخنا أوخ تقا كييل

لكالي انا رخام لك نمقيك ورخام لك نمقيك باترون تيوش لخما باترون تيوش لخما لا تشكش تكناش كلا خلا ولفالي لا تشكش تكناش كلا تنمتلي

0: ملاخ رخاف روكوش روش ليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا إش بن خلال سيس إش كشاني القشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وابي قتنمت إش كل تيتقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلاخ ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كن خلال بنق إكل قتنمت إكل تيتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنمت أو رشين قتنمت إبساد برينسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاك أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خي سونت بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نوخ رقا حب كيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كاخ رخاف رجليف تشلانت كاخ إبكين ترخاف را أقا نكرك أرا جقا نقمل تيوشيخ جكا كون خلال لبنق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول جي تقيا أباخني ترق سنكاش تخوا رتخ بال قتنامت ملتيوش جيبا قس نق إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إش قمما ملتيوش جيبا قس نق إبي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا جقيخ نق إنا تاخ ملتيوش كجيبا شقش بلا خي ترق برا خون ورق سماخ هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خارا خبرو چلیب شتو یا استیپاک کس لی مال رشن قیخ چواق خمیخ چکارا شت قرق خیب این تک شتو مخ ار ایل رمال کارا خبرا اسمخ ما رشن خبرا پا پبو خنبیخ کن کارو بی چیوا چواق چک تا چواق چک قدیه
1: Siapa elektra, navir di cuchtek di cino panga wacoj di eh belkip anikil jalan uts kahel cuka kahnek kahel kalau umpa elektra.
2: Magtaharik anim, mas important sina kaslimat cumsa kabi, porque chpam kooperativa tokoyal ya magtanak chikris anim sin kopar sina yekapak chpam tokoyal 2026.
3: Takni ay kabapak hungwal arshinte.
2: Katkipa kukin, ititska hun trachka mas de 1000 premios.
3: Ik atet na tikvena na top hun chikol y 27 kichkova de golazos rshin humil pak.
2: Kas fácil na ben participar,

كيل كوين بس سخوكا شاباتت بس تلال حاجة كي كان شانكا بيرنس 29 دي مايو a partir de las 5 de la tarde siempre después de las misas que caiga jabraga resquel por libras coca cocoj namak pues atetga nak nabajoga سخوكا شاباتت

0: ملتوش كاع جابات ترا خبرا غيخ تلاش انت غناش يدغيز بدغ تقاح ونغيخ تراخ كاس لي مال ملتوش دخال سنيور كن قيبيخ بارا كي كراخ ونغيخ تك كميكي تقاش نغيخ تواق سيديوس كراش توان برميتي لو تقاح تقبا بين داني قبرو رام كراخ كسبيا كان انجل عمر دل بادر دل ايخو دل اسبريتو سانتو امين
1: دنتو دي مي الما تنغو انا نويفا كانسيون
2: La voz de Atitlán.
3: ¿Desea incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio? La Voz de Atitlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Atitlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
4: ¿Y ese pico pombos?
5: ¡Fácil! Mejoré mi negocio con un préstamo en Génesis Empresarial y gané.
6: Gana por mejorar con Génesis Empresarial.
7: Pide o renueva tu préstamo agropecuario de vivienda o para ampliar tu negocio y participa para ganar cientos.

كأقوم خياو تلاخ جوات خير أنكا خير أن رتليف وإخلون كأقوم خلال سواتش قطي سواتش قموما سواتش قوتا سواتش قطي سواتش تا سواتش علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تنوتشوش كرا رزق بالتنامت اتلان النقواچ بام 101

0: col amicope col bajón cast calchaviste. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranubankana Nemtra Atescon. Crédito Productivo, Jaranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Gatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimash. Tracompak Kayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Out.
1: خافت نمت تخكون خلال قرفنقيل قسخنا لخي قفت تقاق بانيك كل قا بازرن خلال
2: شخنيت را اشقي
3: اتش اي
4: اشني اكلا
5: تقا خريخا
1: ما خونيت اخو بنقش تي بيغريت بامرقاس لي مال ما خونيت اخن كويساس كنا ما خونيت اخش تو قلت روتي مش كل اخونا تنق ني تيلنا نار معك مش كل اخو بنق نكتر تي بيخ نقصاخ قيخ تقان كتر كويساخ خراخي اجنق اوتتا نك اوتوختو اك مخونا قصاغ تاقيخ خرا اجنق نوبن كوفتوا نكت كولن كتبا تقانك اوتوخا ناوخ كوكين خي ايرفنق نكت كيتو شبخ نيترخي نخبيتك عال ملن تقريل نكي كولن كت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك اوقت نمت نكي كولا نق تاقيخي نكي كولا نق لقوغ نقي نقبر قنساخو تسلخك اصلي مال سين تقكون خلال خبرا خونا اغنية تخر مال اديسا موندو رينوبادو تقا رمال خبرا الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون اتلاخ خستيسيا تقا ناقا تناقا كولاكي اتراخ ايفناق تقا
6: راديو